العايم اللي هتلم الغرام في بهنم يجيها. يا قلبي اللي انت تنراني خايف من الموت نهاتي بيك. انا اللي حبيبي حوس عليا في كل مكان. انا اللي شميت الورد ما خده وانا نحسان. عنقني وسلم عليا وقال لي راني عجلان.

راشد الفطر أصغر العيدان بالوصر شعرفة نواس قالوا الشياخ بالموالمة باباس ما فيها بس يا لولي فسبغ الشفر باقي ربي مطول العمر وزول الوسواس والخيم وحضرة.

وفي الزمان ساعة أنا وياك والجماعة وتكون أنت الحاكمة. أمرك مقبول ليه طاعة يا ضو القمر والشماعة دايم الضحك بسمة خدك ينباس خدك ينباس يكوي بالنحراك الجمر فيه الشمس كل شي حبر.

زيد العباسي على السطر يا الزايب الكاس والخمر لبوي ما من فات يحفظها لي رفع السماء ما فيها بات ما فيها بات يا مشهورة سبغ الشفر بقي ربي مثل